0: سعيد.
1: من يأتيكم من قصر البلاد؟ ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
1: ليملكوا لا لاتنسيسيون باللغة العربية.